0: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يسلط الضوء على قصة النمو الهندية خلال قمة مجموعة السبع. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة خلال الجلسة التفاعلية بعنوان إحياء

نمو اقتصادي متوازن ومشترك ومستدام للجميع، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية يوم 17 يونيو. وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتركيز القمة على مفهوم النمو المشترك والمستدام، مشيرا إلى أن العالم يمر حاليا بمرحلة من عدم اليقين، وأن الرسالة الداعية إلى تحقيق نمو مستدام ستلقى صدى إيجابيا على مستوى العالم. وأكد أن النمو لا ينبغي أن يقاس فقط بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي أو أرقام التجارة، بل بمدى انعكاسه الحقيقي على الشمول الاجتماعي ورفاهية جميع فئات المجتمع. وفي هذا السياق استعرض رئيس الوزراء مودي تجربة الهند في تحقيق النمو الشامل القائمة على مبادئ مع الجميع من أجل تنمية الجميع وثقة الجميع وجهد الجميع. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا النهج القائم على النمو الشامل لا يقتصر على السياسات الداخلية للهند، بل يوجه أيضا انخراطها على الساحة الدولية، وهو ما تجسد بوضوح خلال رئاسة الهند لمجموعة الـ20 تحت شعار أرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد. وأضاف أن الرؤية نفسها كانت وراء إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي يهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص للاستثمار والتوظيف وتشجيع الابتكار. وأشار مودي إلى أن الأزمات والصراعات العالمية ألقت بأعباء جسيمة على دول الجنوب العالمي، داعيا إلى تعزيز التضامن الدولي للتخفيف من آثارها، كما اقترح أن تعمل المؤسسات المالية الدولية على تطوير آليات دعم تساعد الدول النامية على تعزيز قدرتها الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات. ودعا كذلك إلى دراسة تنفيذ مشروعات ربط واتصال تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهندي على غرار الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ولتحقيق هذه الرؤية اقترح رئيس الوزراء إنشاء الشراكة الدولية لتعبئة الموارد من أجل تسريع الربط التجاري والاتصال، بحيث تجمع بين رؤوس الأموال المتاحة لدى دول مجموعة السبع والطاقات البشرية والمواهب الهندية وملكية دول الجنوب العالمي للمشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز التجارة والاتصال وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة. وجدد رئيس الوزراء التزام الهند بدعم اقتصادي عالمي مستقر وموثوق ومزدهر، مؤكدا أن إيمان بلاده بالتكامل والشراكة والتقدم المشترك دفعها إلى السعي لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول مجموعة السبع وعدد من الدول الأخرى. كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة التفاعلية بعنوان ضمان نشر الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وسريعة وفعالة ضمن أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. وأشار مودي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة تحضيرية قادرة على إعادة رسم مسار الحضارة الإنسانية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون وسيلة لتمكين الإنسان وخدمته. وأوضح أن هذا التصور كان الدافع وراء استضافة الهند مؤخرا قمة تأثير الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الهند للذكاء الاصطناعي التي تقوم على نهج مانف أي الإنسان ترتكز على مبادئ الشمولية والآن وتحقيق المنفعة العامة. وأشار إلى أن الهند تنظر دائما إلى الفضاء السيبراني باعتباره منفعة عامة عالمية، مؤكدا أن الدول الديمقراطية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على حماية بنيتها التحتية الحيوية للمعلومات ومساعدتها في مواجهة التهديدات السيبرانية. ودعا مودي إلى اعتماد نهج متكامل في تطوير الذكاء الاصطناعي يوازن بين السلامة والسرعة والكفاءة في آن واحد. وعلى هامش قمة مجموعة السبع المناقضة في مدينة إيفيان الفرنسية، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وأشاد مودي بالجهود التي بذلها الرئيس ترامب والتي أسهمت في التوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة بأسرها، كما شدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة دون عوائق في مضيق هرمز وضرورة ضمان سلامة البحارة والعاملين في القطاع البحري. واستعرض الزعيمان التقدم الكبير المحرز في إطار مبادرة كومباكت الهندية الأمريكية، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز فرص الشراكة العسكرية وتسريع التعاون في مجال التجارة والتكنولوجيا
وذلك منذ اجتماعهما في واشنطن في فبراير عام 2025، كما رحب بالتطورات المهمة التي شهدتها مجالات الدفاع والتقنية.

الاستراتيجية والطاقة والتجارة الثنائية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشكل خاص للتقدم الملحوظ الذي تحقق في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة ثنائية مؤقتة، ووجه المسؤولين في البلدين إلى مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاقية متوازنة ومفيدة للطرفين في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق، من المقرر أن يزور الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غيرير الهند الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات المتعلقة بالاتفاقية التجارية. كما جدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس دونالد ترامب التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة لشعبي البلدين. كما التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمستشار جمهورية ألمانيا على هامش قمة مجموعة السبع، واستعرض الجانبان التقدم المحرز في مسار العلاقات الثنائية، وأعرب عن ارتياحهما للزخم المتجدد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا. كما جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتنمية الخضراء والمستدامة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وتنقل الأفراد.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنوبة الهند. أولاً أهم العناوين لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الهند تبرز اليوم كشريك موثوق ومستقر للعالم وسط عدم اليقين والاضطرابات. رئيس الوزراء مودي يقوم بصرف حوافز بقيمة 2400 كرور روبية ضمن برنامج رئيس الوزراء فيشوا كارما بهارات روزغار يوجنا في نيودلهي اليوم. الهند ترفض بشدة الاتهامات والإشارات المتعلقة بجامو كشمير التي أثارتها باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة ترفع الحصار البحري المفروض على المواني والمناطق الساحلية الإيرانية. في رياضة الهوكي، المنتخب الهندي للسيدات تتغلب على منتخب أوروغواي بنتيجة 3-2. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الهند تبرز اليوم كشريك موثوق للعالم. وفي كلمته أمام أبناء الجالية الهندية في باريس الليلة الماضية، أوضح مودي أنه كانت هناك مرحلة كانت فيها العلاقات بين الدول تحدد فقط من خلال التجارة، أما اليوم فقد أصبحت الثقة عاملا لا يقل أهمية على التجارة. وأضاف أن كل دولة تسعى إلى سلاسل إمداد موثوقة وشراكات مستقرة، وأن العالم يبحث عن شركاء يمكن الاعتماد عليهم ووضع الثقة فيهم على المدى الطويل. وأشار مودي إلى أن الهند تستثمر في مختلف القطاعات التي ستقود النمو والابتكار وتوفر الفرص للأجيال القادمة، وقال إن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة في مسيرة الهند حيث ترتفع الطموحات إلى آفاق جديدة. وأضاف أنه شدد خلال اجتماع مجموعة السبع في إيفيان على أهمية إقامة شراكات قائمة على الثقة، وأكد أن رسالة الهند إلى قمة مجموعة السبع كانت واضحة، وهي أن الحوكمة العالمية لن تكون فعالة إلا إذا كانت شاملة للجميع، وأن النمو العالمي لن يكون مستداما إلا إذا تقاسم ثماره جميع الأطراف، كما أن التكنولوجيا لن تخدم البشرية حقا إلا إذا كانت موضع ثقة. وقال مودي إن العالم يمر حاليا بفترة من عدم اليقين والاضطرابات.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الصعبة أصبحت الشراكة بين فرنسا والهند ركيزة قوية للثقة والاستقرار والتعاون، وأشار إلى أن البلدين ارتقيا بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة. كما أعلن أن الهند وفرنسا ستطلقان العام المقبل القمر الصناعي تريشنا، موضحا أن هذا القمر سيسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم. وأشار مودي إلى أنه وصل إلى فرنسا في وقت أكملت فيه حكومته 12 عاما في السلطة، وأضاف أنها الهند شهدت خلال السنوات 12 الماضية نموا تحوليا شمل مختلف القطاعات. وأكد رئيس الوزراء أن مسيرة الهند لا تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تهدف إلى تمكين المواطنين وإحداث تحول حقيقي في حياتهم. وفي وقت سابق استقبل مودي في باريس برسالة بونجور مودي، أي مرحبا مودي، وسط هتافات بهارت ماتا كي جاي. كما تجمع أفراد الجالية الهندية في فرنسا بأعداد كبيرة مرددين شعارات مودي مودي وبهارت ماتا كي جاي. سيقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في نيودلهي بصرف حوافز بقيمة 2400 كرور روبية ضمن برنامج بردهان منتري فيكسد بهارت روزغار يوجنا. وقال وزير العمل والتوظيف الدكتور منسوخ مندافيا إن أكثر من 6.3 ملايين موظف انضموا إلى سوق العمل الرسمي منذ أغسطس من العام الماضي في إطار هذا البرنامج، وتشكل النساء نحو 30% منهم. وأضاف أن أكثر من 80% من المؤسسات المستفيدة من الحوافز ضمن هذا البرنامج هي منشآت صغيرة لا تتجاوز عدد العاملين فيها 25 عاملا. وأوضح الدكتور مندافي أن الشباب الذين يحصلون على أول وظيفة حكومية لهم سيتلقون حافزا يصل إلى 15,000 روبية يصرف على دفعتين، وأشار إلى أن الحوافز ستحول مباشرة إلى أكثر من 1.5 مليون مستفيد من خلال نظام التحويل المباشر للمنافع خلال البرنامج. كما أكد أن هذه المبادرة تسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة وتعزيز فرص العمل، وهو ما يمثل العمود الفقري للاقتصاد الهندي. رفضت الهند بشدة الاتهامات والإشارات المتعلقة بجامو كشمير التي أثارتها باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي خلال أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن جامو كشمير كانت وستظل دائما جزءا لا يتجزأ وغير قابل للتصرف من الهند. وفي كلمتها أمام المجلس قالت أنوباما سينغ السكرتير الأول في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة إن باكستان تلجأ إلى الدعاية والتضليل لصرف الانتباه عن تحدياتها الداخلية واستمرار دعمها للإرهاب، وأضافت أن القضية الوحيدة العالقة تتمثل فيما وصفته بالاحتلال غير القانوني من جانب باكستان لأراضي الهندية وضرورة إعادتها إلى الهند. كما اتهمت سينغ باكستان بمحاولة تحويل الأنظار بعيدا عن التطورات الجارية في جامو كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، حيث تصاعدت الاحتجاجات وحالات الاضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت إن المأساة المستمرة في راولاكوت ومقتل مئات المدنيين وحملات القمع الواسعة في المناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية هي نتيجة نظام قائم على الاحتلال القسري ويستمر من خلال القمع. وأضافت أن عقودا من الاستيلاء العسكري على الأراضي والتغيير الديموغرافي وحرمان السكان من الحريات الأساسية أوصلت الأوضاع إلى مرحلة أصبحت فيها حتى المطالب الأساسية المتعلقة بالغذاء والكهرباء والحقوق والكرامة تواجه بالعنف والقوة. وأكدت الهند أن الادعاءات الباكستانية بشأن جامو كشمير لا يمكن أن تغير الحقائق على الأرض، داعية المجتمع الدولي إلى الانتباه لما وصفته باستمرار أعمال القمع في المناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية. أعلنت الولايات المتحدة رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجية منها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع عمليات الإنفاذ قد أوقفت تنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان نشرته القيادة المركزية على منصة إكس أوضحت أن القوات الأمريكية لم تعد تفرض قيودا على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بإيران، وأن العمليات البحرية الهادفة إلى تطبيق الحصار قد انتهت. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع ترامب مذكرة تفاهم تهدف إلى النزاع الذي استمر قرابة 4 أشهر

وشمل إيران، فضلا عن تخفيف التوترات في المنطقة. ورغم رفع الحصار ستبقى الأصول البحرية الأمريكية منتشرة في المناطق القريبة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف المخاوف المتعلقة باضطرابات حركة الشحن في المياه الإيرانية والمناطق المحيطة بها، كما قد يوفر متنفسا

0: رفع الحصار ستبقى الأصول البحرية الأمريكية منتشرة في المناطق القريبة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف المخاوف المتعلقة باضطرابات حركة الشحن في المياه الإيرانية والمناطق المحيطة بها، كما قد يوفر متنفسا للمشغلين التجاريين الذين يستخدمون الممرات البحرية الرئيسة في المنطقة. ويعد القرار من أولى الخطوات العسكرية الملموسة التي اتخذتها واشنطن عقب توقيع الاتفاق، والذي تصفه إدارة ترامب بأنه مسار نحو تحقيق استقرار أوسع في المنطقة. ستشارك الرئيسة دروبادي مورمو اليوم في برنامج ينظم بمناسبة اليوم العالمي للتوعظة بمرض فقر الدم المنجلي في أوم كاريش واربي بلاد مادي براديش، وبعد ذلك ستتوجه إلى راي رانغبور في بلاد أوديشا، حيث ستدشن عدد من المشاريع التنموية. وتشمل هذه المشاريع مخيما طبيا ينظمه معهد العلوم الطبية لعموم الهند في بوبانيشور، ومشروعا ضخما لإمدادات مياه الشرب عبر الأنابيب للقرى المتأثرة بأنشطة التعدين، ومبنى ماترو شاكتي بهوان التابع لمنظمة براهما كوماريس، إضافة إلى دار ضيافة حكومية خاصة. في رياضة الهوكي، تغلب المنتخب الهندي للسيدات على منتخب أوروغواي بنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي، ويصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم للسيدات التابعة للاتحاد الدولي للهوكي المقام في نيوزيلندا اليوم. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

الداخلية واستمرار دعمها للإرهاب. وأضافت أن القضية الوحيدة العالقة تتمثل فيما وصفته بالاحتلال غير القانوني من جانب باكستان لأراضي هندية وضرورة إعادتها للهند. كما اتهمت سينغ باكستان بمحاولة تحويل الأنظار بعيدا عن التطورات الجارية في جموا كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، حيث تصاعدت الاحتجاجات وحالات الاضطراب خلال الأسابيع الأخيرة. أعلنت الولايات المتحدة رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على السفن الداخلة إلى المواني والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع عمليات الإنفاذ قد أوقفت تنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان أنشرته القيادة المركزية على منصة إكس، أوضحت أن القوات

ستشارك الرئيسة دروبادي مورمو اليوم في برنامج ينظم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض فقر الدم المنجلي في أوم كاش شوار بولاية مادية براديش. في رياضة الهوكي، تغلب المنتخب الهندي للسيدات على منتخب أوروغواي بالنتيجة 3-2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم للسيدات التابعة للاتحاد الدولي للهوكي المقامة في نيوزيلندا اليوم. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، معكم إقبال دارش من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنو ذلحي. نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة

سيداتي وسادتي، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغسل ثم التعليق وقطعا من الحمد، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم أولا الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوزي حوافز بقيمة 2400 كرور روبية في إطار مبادرة بردان منتري بيكسيك بهارات روزغار يوجنا، ويؤكد أن الشباب الهندي سيكون في طليعة

قوي دفع النمو العالمي والابتكار وريادة الأعمال في السنوات المقبلة. إنشاء أول مصنع تجاري في البلاد لإنتاج نترات الأمونيوم من الفحم في مقاطعة جارسو جودا بولاية أوديشا بتكلفة استثمارية تبلغ 25,000 كرور روبية، يعني 250 مليار روبية. المحكمة العليا تقضي بأن الحق في السير على ممرات المشاة المخصصة يعد حقا أساسيا، وتدعو إلى تشكيل هيئة تنظيمية لتنفيذ ذلك. الهند تنتقد باكستان بشدة في الأمم المتحدة، وتتهم إسلام آباد بإيذاء وتدريب ونشر إرهابيين. تأجيل جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل 18 شخصا في غارة إسرائيلية على لبنان، ولاحقا اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار. وفي الرياضة تواجه أشميتا تشاليها اللاعبة بارك غاون غدا في نصف النهائي منافسات فردي السيدات ببطولة ماكاو المفتوحة للريشة الطائرة في الصين. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أصدرت هيئة إيرانية جديدة مكلفة بالإشراف على المضيق توجيهات على اليوم تدعو السفن إلى التسجيل لديها، وذلك رغم أن عمليات العبور لا تزال مجانيا حاليا، مما يشير إلى عزم طهران على الأرجح البدء في فرض رسوم. وقد صدر هذا الإشعار عن هيئة مضيق الخليج الفارسي، وهي وكالة جديدة تابعة للجمهورية الإسلامية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية خلال الليل في أنحاء جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا جراء هذه الضربات. وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات مزعومة من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وجاءت هذه الضربات في عقاب هجوم بطائرة مسيرة شنه حزب الله، وأسفر عن مقتل قائد كتيبة دبابات في الجيش الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين. كما أفاد حزب الله بوقوع اشتباكات عنيفة في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن الاتفاق الهش بين إيران والولايات المتحدة الرامي إلى إنهاء الصراع بينهما. وجهت الهند انتقادات حادة لباكستان في مجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصفت معاهدة مياه الصين بأنها عفى عليها الزمن ولا تتناسب مع الواقع الراهن. وفي كلمتها خلال الدورة 62 للمجلس قالت أنوباما سينغ السكرتير الأول في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة إن الدولة التي تصدر الإرهاب كأداة لسياستها تواصل المطالبة بامتيازات التعاون القائم على حسن النوايا والصداقة. كما انتقدت سينغ بشدة إسلام آباد بسبب الإشارات التي صدرت عنها وعن منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير، مؤكدة أن جامو وكشمير كانت ولا تزال ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند ولا يمكن فصله عنها. واتهمت أيضا باكستان باستخدام الدعاية لصرف الانتباه عن التحديات الداخلية التي تواجهها وعن استمرار دعمها للإرهاب. لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون في باكستان جراء خطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية ضربت أجزاء من مقاطع خيبر بختونخا. ووفقا لتقارير إعلامية محلية انهارت أسقف وجدران العديد من المنازل المتاجر في مدينة بهاربور والقرى المجاورة لها في مقاطعة ديرا إسماعيل خان أقبح هطول أمطار غزيرة وعواصف الرياح. وقد باشرت
فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة ونقلت المصابين إلى المستشفيات. وفي حادث منفصل قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون إثر صاعقة رعدية ضربت منطقة السام في روز خليل في مقاطعة أوراكزاي السفلي. وتأتي هذه الإصابات والوفيات الأخيرة المرتبطة بالأحوال الجوية رغم التحذيرات المسبقة التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، مما يثير المخاوف بشأن وجود ثغرات في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها. أجرت جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن رجى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارة كانت مقررة إلى سويسرا، وعزى البيت الأبيض هذا التغيير إلى تحديات لوجستية وجدول زمني غير مستقر. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن تأجيل المحادثات التي كان من المقر إجراؤها اليوم بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وأكد مسؤول إيراني إقليمي أن ممثلين عن إيران لم يتوجهوا إلى سويسرا للمشاركة في هذه المناقشات. ويأتي هذا التأجيل في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شنت إسرائيل هجمات جديدة استهدفت حزب الله الجماعة المسلحة المدعومة من إيران. وقد أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 18 شخصا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين أعلنت إسرائيل مقتل 4 من جنودها في هجوم شنه حزب الله، ويعد من بين أكثر الهجمات الدموية منذ اندلاع الصراع. وجهت الهيئة انتقادات لاذعة لباكستان في الأمم المتحدة، متهمة إسلام آباد بإيواء وتدريب ونشر إرهابيين. ووصفت الهيئة باكستان بأنها دولة فرانكشتاين التي تصدم عندما ينقلب عليها الوحش الذي صنعته بنفسه. وجاءت هذه التصريحات على لسان أوباما سين السكرتير الأول في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة يوم أمس، وذلك بعد أن أثارت باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي قضية جامو كاشمير خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة. وقالت سين إن الهند مضطرة لممارسة حق رد هذا إجابة للإشارات التي وردت بشأنها من جانب باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشارت إلى أن باكستان دولة يتباهى فيها وزير الدفاع الحالي بإيواء وتدريب ونشر إرهابيين كسياسة تتبعها الدولة. كما أكدت سين رفض الهند القاطع للإدعاءات الباطلة والخبيثة التي ساقتها باكستان، مشددة على أن جامو وكاشمير كانت ولا تزال وستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند وغير قابل للتصرف. وأوضحت أن القضية الوحيدة العالقة هي الاحتلال غير قانوني لأراضي هندية من قبل باكستان ومسألة استعادتها. وتطرقت سين أيضا إلى معاهدة مياه السن المبرمة مع باكستان، واصفة إياها بأن عفى عليها الضمن، ومؤكد أن موقف الهند بشأن هذه المعاهدة معروف جدا، علما بأن المعاهدة التي تعود لعقود مضت كانت قد أعلقت أقبل هجوم الإرهابي في بلغام في أبريل عام 2025 والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يسلط الضوء على قصة النمو الهندية خلال قمة مجموعة السبع. ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة خلال الجلسة التفاعلية بعنوان إحياء نمو اقتصادي متوازن ومشترك ومستدام للجميع، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية يوم 17 يونيو. وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتركيز القمة على مفهوم النمو المشترك والمستدام، مشيرا إلى أن العالم يمر حاليا بمرحلة من عدم اليقين، وأن الرسالة الداعية إلى تحقيق نمو مستدام ستلقى صدى إيجابيا على مستوى العالم. وأكد أن النمو لا ينبغي أن يقاس فقط بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي أو أرقام التجارة، بل بمدى انعكاسه الحقيقي على الشمول الاجتماعي ورفاهية جميع فئات المجتمع. وفي هذا السياق استعرض رئيس الوزراء مودي تجربة الهند في تحقيق النمو الشامل القائمة على مبادئ مع الجميع من أجل تنمية الجميع وثقة الجميع وجهود الجميع. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا النهج القائم على النمو الشامل لا يقتصر على السياسات الداخلية للهند، بل يوجه أيضا انخراطها على الساحة الدولية، وهو ما تجسد بوضوح خلال رئاسة الهند لمجموعة الـ20 تحت شعار أرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد. وأضاف أن الرؤية نفسها كانت وراء إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي يهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص للاستثمار والتوظيف وتشجيع الابتكار. وأشار مودي إلى أن الأزمات والصراعات العالمية ألقت بأعباء جسيمة على دول الجنوب العالمي، داعيا إلى تعزيز التضامن الدولي للتخفيف من آثارها. كما اقترح أن تعمل المؤسسات المالية الدولية على تطوير آليات دعم تساعد الدول النامية على تعزيز قدرتها الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، ودعا كذلك إلى دراسة تنفيذ مشروعات ربط واتصال تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهندي على غرار الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ولتحقيق هذه الرؤية اقترح رئيس الوزراء إنشاء الشراكة الدولية لتعبئة الموارد من أجل تسريع الربط التجاري والاتصال، بحيث تجمع بين رؤوس الأموال المتاحة لدى دول مجموعة السبع والطاقات البشرية والمواهب الهندية وملكية دول الجنوب العالمي للمشروعات التنموية، بما يسهم في تعزيز التجارة والاتصال وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة. وجدد رئيس الوزراء التزام الهند بدعم اقتصادي عالمي مستقر وموثوق ومزدهر، مؤكدا أن إيمان بلاده بالتكامل والشراكة والتقدم المشترك دفعها إلى السعي لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول مجموعة السبع وعدد من الدول الأخرى. كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة التفاعلية بعنوان ضمان نشر الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وسريعة وفعالة ضمن أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا. وأشار مودي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة تحويلية قادرة على إعادة رسم مسار الحضارة الإنسانية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون وسيلة لتمكين الإنسان وخدمته. وأوضح أن هذا التصور كان الدافع وراء استضافة الهند مؤخرا قمة تأثير الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الهند للذكاء الاصطناعي التي تقوم على نهج مانف أي الإنسان ترتكز على مبادئ الشمولية والآن وتحقيق المنفعة العامة. وأشار إلى أن الهند تنظر دائما إلى الفضاء السيبراني باعتباره منفعة عامة عالمية، مؤكدا أن الدول الديمقراطية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على حماية بنيتها التحتية الحيوية للمعلومات ومساعدتها في مواجهة التهديدات السيبرانية. ودعا مودي إلى اعتماد نهج متكامل في تطوير الذكاء الاصطناعي يوازن بين السلامة والسرعة والكفاءة في آن واحد.

وعلى هامش قمة مجموعة السبع المناقضة في مدينة إيفيان الفرنسية، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وأشاد مودي بالجهود التي بذلها الرئيس ترامب والتي أسهمت في التوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء الصراع الدائر في منطقة غرب آسيا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة بأسرها. كما شدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة دون عوائق في مضيق هرمز وضرورة ضمان سلامة البحارة والعاملين في القطاع البحري. واستعرض الزعيمان التقدم الكبير المحرز في إطار مبادرة كومباكت الهندية الأمريكية، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز فرص الشراكة العسكرية وتسريع التعاون في مجال التجارة والتكنولوجيا، وذلك منذ اجتماعهما في واشنطن في فبراير عام 2025. كما رحب بالتطورات المهمة التي شهدتها مجالات الدفاع والتقنيات الاستراتيجية والطاقة والتجارة الثنائية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشكل خاص للتقدم الملحوظ الذي تحقق في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة ثنائية مؤقتة، ووجه المسؤولين في البلدين إلى مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاقية متوازنة ومفيدة للطرفين في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق، من المقرر أن يزور الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غيرير الهند الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات المتعلقة بالاتفاقية التجارية. كما جدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس دونالد ترامب التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة لشعبي البلدين. كما التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمستشار جمهورية ألمانيا على هامش قمة مجموعة السبع، واستعرض الجانبان التقدم المحرز في مسار العلاقات الثنائية، وأعرب عن ارتياحهما للزخم المتجدد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا. كما جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتنمية الخضراء والمستدامة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وتنقل الأفراد.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: Then somebody has finished their education. Then we are providing internship. Now, after completion of these two, what is the most important thing? Providing job. So if you see the number, one number which is very important here, that out of 3.5 crore people which are to be provided job under the scheme, 1.92 crore people are entering into labor force for the first time.
1: Okay.
0: Working labor force. That is a very important number. So you are going to create more and more jobs. So combination of all those things, skilling, internship, and then the employment initiative. So combination of all those things will be helpful for the entrepreneurs to provide more and more job. And we have also discussed about that. This is going to boost the formalization of the economy because the entrepreneur will be doing a lot of formality. It will become part of the government system and that formalization will further help him to provide more and more job. So this is starting from job creation and going till the formalization of the economy. So this is not just a job providing scheme. It has much bigger role to play in that.
1: Also, is there any minimum wage that has been set under the scheme? And would you like to highlight other provisions of the scheme? This program will reach out to a lot of people. So would you like to highlight some provisions of the scheme as well?
0: See, the minimum wage is already finalized by the labor code and the companies are providing that. So when you are saying that we are going to provide 15,000 rupees to a new joinee under the scheme, so that will be what you call as a bonus over and above what the minimum wage or minimum earning they are going to get.
2: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم برنامج سبوت لايت والآن نقدم لحضراتكم حديث اليوم.
3: النساء المتعلمات أمهات أفضل. يعد تعليم المرأة أمرا بالغ الأهمية لأنه يقال إذا قمت بتعليم رجل فإنك تقوم بتعليم شخص واحد، ولكن إذا قمت بتعليم مرأة فإنك تقوم بتعليم أسرة بأكملها. فالأم هي أم حتى لو لم تكن متعلمة، ولكن التعليم يضيف ريشة إلى قبعتها. المرأة الذكية تثبت أمهات أفضل. الرجال الناجحون في العشرينات والثلاثينات من عمرهم اليوم هم أبناء جيل رائد من النساء ذوات الإنجازات العالية. كان هدف لتعليم المرأة إنتاج نساء كزوجات وأمهات مؤهلات. تم التأكيد على تعليم الأم لبناتهن كي يصبحن نساء فاضلات. تعرف المرأة المتعلمة كيف تدير أسرة كبيرة وتعرف قواعد السلوك المهذب حتى تكون قادرة على الاندماج في المجتمع. وربما الأهم من ذلك كان المطلوب أن تخلق بيئة مناسبة، البيئة الدينية لعائلاتها. كان يتم تدريبهن لجعلهن رفقاء مساعدين لأزواجهن في المستقبل. من المحتمل جدا أن يؤدي تعليم الفتيات إلى تحقيق معدل عائد أعلى من أي استثمار آخر متاح في العالم. وقد يكون تعليم المرأة مجالا غير عادي للاقتصاديين، ولكن تعزيز مساهمة المرأة في التنمية هو في الواقع مسألة اقتصادية بقدر ما هي قضية اجتماعية. في الآونة الأخيرة احتل تعليم المرأة مكانة عالية في جدول الأعمال الوطني، وتم إنشاء لجان مختلفة من وقت لآخر لتقييم التقدم المحرز في تعليم النساء والفتيات بهدف اقتراح التدخل المناسب لتعزيز مشاركتهن في التعليم. تم بناء الأسس العميقة لخلق المساواة بين الجنسين في أذهان الرجال والنساء من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتي لا تزال قوية للغاية. يذكر تقرير لجنة المرأة في الهند في عام 1974 أنه لكي يعزز التعليم المساواة للمرأة يجب أن يبذل جهد مدروس ومخطط ومستقبل.

0: الدم هي حقيقة أن تعليم المرأة هو أهم خطوة يمكن للحكومة اتخاذها لتحسين صحة المواطنين ولوضعهم الاقتصاد. تظهر البحوث والأدلة أن النساء المتعلمات والمثقفات أكثر إنتاجية، وجاءت الحاجة إلى توفير المنح الدراسية وتسهيلات القروض أي مسارة للنهوض بقضية تعليم المرأة. إن تعليم المرأة ضروري للدخول إلى مجتمع المعلومات. لا يمكن للمرأة أن يفكر في مجتمع مستنير جيدا حتى يتم تعليم نسائه. يجب أن يكون هدفنا هو توسيع نطاق التعليم وضمان أن تكون فرص التعلم في متناول جميع النساء والفتيات. ولا بد من أن تتوحد النساء المتعلمات ويقمن بدور استباقي في محاربة الشرور الاجتماعية التي لا تزال منتشرة في المجتمع، إلى جانب مساعدة النساء الأخريات في تحقيق إمكاناتهن الكاملة. يمكن للمرأة المتعلمة مساعدة النساء الأخريات على الاعتماد على الذات وثقة بالنفس، ويمكنهن تقديم المشورة للنساء الأخريات وكذلك تبادل الخبرات حول الخيارات المهنية وفرص العمل والمؤسسات التجارية، وأيضا في أمور مثل التغذية ورعاية الأطفال. أعلنت حكومة الهند في فترات مختلفة اهتمامها بتعليم المرأة في مكان الموقف الفاتر للسادة الاستثماريين. أظهر حكام الهند المستقلة موقفا إيجابيا تجاه تعليم المرأة. للمرأة تأثير هائل على رفاه أسرها ومجتمعاتها، ومع ذلك فإن إمكاناتها لم تتحقق بسبب الأعراف الاجتماعية التمييزية. تحمل الأمومة على المرأة مسؤولية تربية الأطفال بسبب التعقيد والاختلاف في التعريفات والأدوار الاجتماعية والثقافية والدينية. من الصعب تحديد المرأة في تعريف مقبول عالم. تشكل العلاقة الصحية بين الأم والطفل قاعدة آمنة يمكن للطفل من خلالها الخروج إلى العالم فيما بعد. لقد أدت الأمهات تاريخيا الدور الأساسي في تربية الأطفال. غالبا ما تجبر التطلعات المادية وضرورات الحياة اليومية كلا الوالدين على العمل. قد تصر المرأة المؤهلة على العمل للحفاظ على حياة مهنية فعالة والاستقلال المالي. الأم العاملة الوحيدة هي مزيج من هذه الكيانات، لا تعمل فقط على إدارة الأسرة ولكن أيضا الحفاظ على وضعها كرئيسة مستقبل.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية القديمة والحديثة. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة من فيلم باوري نين، وكلماتها مجھے سچ سچ بتا دے على لسان راج كمار ومكيش.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة عربية وكلماتها آوى آوى.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية موجزا. أصدرت هيئة إيرانية جديدة مكلفة بالإشراف على المضيق توجيهات اليوم تدعو السفن إلى التسجيل لديها، وذلك رغم أن عمليات العبور لا تزال مجانية حاليا، مما يشير إلى عزم طهران على الأرجح البدء من فرض رسوم. وقد صدر هذا الإشعار عن هيئة مضيق الخليج الفارسي، وهي وكالة جديدة تابعة للجمهورية الإسلامية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية خلال الليل في أنحاء جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا جراء هذه الضربات. وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات مزعومة من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وجهت الهند انتقادات حادة لباكستان في مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، واسفة معاهدة مياه السن بأنها عفى عليها الزمن ولا تتناسب مع الواقع الراهن. وفي كلمتها خلال الدورة 62 للمجلس قالت أنوبابا سينغ السكرتير الأول في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة إن الدولة التي تصدر الإرهاب كأداة لسياستها تواصل المطالبة بامتيازات التعاون القائم على حسن النوايا والصداقة. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.